الأشخاص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير